0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Talak Suresi 1 ila 7. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hadid Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم